مش الفكرة من الأعماق، نريد جيلا قادما مختلف المرامح، لا يقدر الأخطاء، لا يسامح، لا ينحني، لا يعرف النفاق، نريد جيلا رائدا عملاق.